ومول التلفون مال أوكلاند زو والديناصور تراك والعتوي فوق ماين لنيتوب سانغا سافا فالي ماتا ماتا إلي متاب تيرو الفيتامي والديناصورز والعتوي ميوينغا مهلاتو تانغ بي يتوي فا فوق إيوه إلي لوا سلاو مليون تاو سانغا تلواي إعو فيا لنيما تانغا إلاو بباول فالي تالفيا غاي مولي آينغا آتوا تانغا يعني إلي أوكلاند زو

ومول التلفون مالي أوكلاند زو ولي الديناصور تريك ولي أعطي فوقي ماين لنيتو سانغا سابا فالي مماتا ماتا إلي ما تبتير الفيتاي ميو ديناصورز ولا أعطي ميو إنغا مهلا أعطي تانغ بي أعطي فاق فوقي أوي إلي لوا سلاو مليون تاو سانغا تلواي إعو فيا لني ماتا أنغا إلاو بباول فالي تالا فيا غاي مولي آينغا أعطوا تانغا يعني إلي أوكلاند زو.co.nz

0: ومول التلفون مالي أوكلاند زو ولي الديناصور تراك ولي أعطي فوقي ماين لنيتو سانا تهابو فالي مماتا ماتا إلي متاب تيو الفاي تايميو ديناصورز ولا أعطي ميو إنا مهلا أعطي تان بي يتوي فا فوقي أوي إلي لوا سلاو مليون تاو سانا تلواي إعو فيا لني ماتا أنا إلاو في باول فالي تالا فيا ناي مولي آينا أعطوا تنغا إياني إلي أوكلاندزو.co.nz.
1: Hey, where are you two off to?
2: We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours?
1: No, this Nana is too young.
3: What anymore, Nana?
4: The age has just come down. That's you and Papa too.
5: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
2: Please do it for us.
4: It will come in the mail.
6: Omo mea ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maote malawa. Amana o mea si papui pui, carport, canopy,